مدريد إثيوبيا من تتبك يا ليش في السوم إثيوبيا ويت أنا ما دي ماما وزريت إثيوبيا كونجيت إنين باي ترامج ودت بيت وشيبا دبا باي النكا ومالن أنتين